0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمي وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الله الله الله يا صوت الخليج، يا سلام يا سلام.

0: شراب له أسرار.
1: شايف في البحر شبيك
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية أسبوع، بداية نهار مليئة بكل ما هو طيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو أحييكم عبد السلام جاد الله. سامحوني على الصوت لأنه ما زالت يعني الحمد لله أحسن، بقايا الإنفلونزا اللي هي يعني بتروح الحمد لله، فسامحوني شوي على الصوت إن شاء الله. بحاول ما أتكلمش كثير علشان رأفة بكم. في المستمعين الكرام، أبو هيثم طلب عذروب خلي لعوض الدوخي، مازن طلب غاب عني ليه، شادية أم حمد طلبت ياليت للعشاق ديرة، فيصل عبد الله، محمد البطيني طارت الطيارة لعبد الرب دريس، هي يا غادي لعبد الرزاق ضاحي طلبها محمد حسن، حياك عبد المحسن المهنا طلبها عيسى سليطي، يا ابن الناس محمد مرشد ناجي اخترتها لعبد الله أحمد من اليمن من صنعاء، إن شاء الله تعجبك الأغنية يا عبد الله. فاطمة لهيبي طلبت على باب الحب لفايزة أحمد، علي موسى ما تجينا لحسين نعمة، علي خاطر النجادي طلب المطربة سلامة أو سلامة، عنوان الأغنية صباح الخير. خليني أتأكد بس، يا صباح الخير سلامة أو سلامة، بس هذه هي الطلبات اللي وصلت لي هذا اليوم. خلينا نسمع أغنية الاستهلال. ذكرني بس بأغنية الاستهلال يا فيصل. عبد الكريم عبد القادر أغنية سهارة ولها اسم آخر طيف الأحبة، أو طيف الأحبة ولها اسم آخر سهارة. إن شاء الله تعجبكم بداية الحلقة وننطلق ثم نعود إن شاء الله.

مضطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. في علي خاطر النجادي كان طلب يا صباح الخير لسلامة، هي مطربة قديمة. عبد المؤمن القدسي طلب ما بنساهم لبدوي زبير فنان يمني، وطلب تكون أغنية الختام. سامعني يا فيصل؟ وفي مبارك المهندي طلب فيصل عبد الله. فيصل عبد الله مطلوب يا مبارك. فيصل عبد الله مطلوب. فيصل عبد الله تحياتي لكم جميعا، مبارك والدي وفهد. مطلوب فيصل عبد الله، طلبته أم حمد، فلازم تغير يا مبارك. وأنا بسمع الأغاني وأنا بختار الأغاني مع الوقت، يعني تدربت على الحياد. الحياد زمان زمان زمان في بدايات اللي كنت أحط الأغاني اللي بحبها يعني، وبعدين انتبهت يعني زمان أيام إذاعة قطر كان عندي برنامج لقاء الظهيرة، وكان عندي برنامج دوحة تحييكم، وكان عندي برنامج محطات، وكان عندي برنامج في رمضان اسمه رحلة الأثير. مرات كنت أنا وزميل أماني كامل الله يسهل عليها، معرفش وين والله الحين، ومرات مع الزميلة هدى جاد برضو معرفش وين الله، يعني تحياتي لها ولكل الزملاء اللي اشتغلت معهم، يعني كلهم تعلمت منهم شيء يعني. فكنت أحط أختار الأغاني اللي أنا بحب أسمعها، ولكن مع الزمن أصبحت أنتبه لمسألة الحياد في الاختيار، بهذه أمانة يعني. مش كل الأغاني اللي أحطها هي اللي بحبها أنا، بحب أسمعها أنا، هذه أنانية. لازم أتعود على طلبات المستمعين، أي أغنية بحبها المستمع لازم أعود أذني عليها، وأنا بختار أغاني مختلفة بقدر المستطاع، بقدر ما أستطيع يعني، بحيث أنه أرضي الذوق الآخر. يعني هو بحب هذا اللون من الغناء. في مستمعين ما أشكرهم يعني بقول خلي على ذوقك، طبعا بحط الأغنية اللي بميل إليها، وكثير من الحالات اللي بيميل إليها المستمع بحس إنه هذا المستمع هو بحب الأغاني الفلانية، هذا النمط من الأغاني، هذا النوع من الأغاني، فمش بكون ذوقي، بكون ذوقه هو، بس هو يمكن ما بيدري. سلامتك. شكرا لي عيسى السليطي، الله يسلمك حبيبي. ومنتظر بس أبو فهد يغير اللي هو مبارك المهندي، لأنه فيصل عبد الله مطلوب. وخلينا نسمع عوض الدوخي عذروب خلي، طلبها أبو هيثم من مسقط.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا الاختيار مش بس في الأغاني، هذه أذواق. في الأكل ما هي أذواق، في ناس بيحبوا يأكلوا الشيء الفلاني، في ناس ما بيحبوش الشيء الفلاني، في ناس بيحبوا يسمعوا الشيء الفلاني ما يحبوش، في ناس بيحبوا يشوفوا الشيء الفلاني ما يشوفوش الشيء الفلاني إلى آخره. فالمسألة مسألة أذواق، ولكن في بيكون في أذواق فقيرة وأذواق غنية، في أذواق فقيرة أذواق غنية. الأذواق الفقيرة اللي هي لا تعرف إلا شيء معين فقط من شيء من الأشياء، يعني شيء يعني، ولكن في أذواق الغنية اللي هي المتعددة، بتجرب كل شيء وتعرف كل شيء وبتسمع كل شيء وبتناقش كل شيء وبتتذوق كل شيء وبتستطعم كل شيء. في الأول بتسمع، يعني تترك لسمعها أن يأخذ راحته، يعني خليه يسمع كويس. وفي أذواق فقيرة بتكون ما فيش، ما بتعرفش إلا أغنية كذا أو أغنية كذا، أو بتعرفش إلا الأكلة الفلانية بس والفاكهة الفلانية، غير هذا مش موجود. فهذا أعتقد، هذا رأيي الشخصي، هذا أنه فقر في الذوق، فقر يعني ذائقة فقيرة، تذوق فقير في التذوق، لأنه بحاولش يجرب أو بتحاولش تجرب، بتحاولش. هذه الأشياء موجودة، ليش آلاف وملايين أنواع الثمار موجودة؟ ليه يعني؟ ليش ملايين وألوان وأشكال ليش اللغات موجودة 5000 لغة تقريبا بس؟ يعني هذول اللغات الرسمية، في 2000 لغة في أمريكا، أمريكا الشمالية والجنوب 2000 لغة، فما بالك في الشرق وما فيه.

طيب هذه الأغنية مبنية على أي مقام؟ الشاطر يعرف، أكيد هتعرف المطلع تبع الأغنية وال... على أي مقام؟ عرفته؟ سهل. طيب في شادي كان بسألني فيصل عنها، شادي شافت مآسف حياتها، يعني أول حب لها خطيبها كان ضابطا في الجيش المصري وقتل في استشهد في حرب 48 وكانوا مخطوبين، يعني كانت بتنجب وتزوجت عماد حمدي ولم تنجب، الممثل عماد حمدي، وتزوجت صلاح ذو الفقار ولم تنجب. شو بتذكروا فيلم مراتي مدير عام؟ كانت هي صلاح ذو الفقار كانوا متزوجين وقتها. أصيبت أو شخصت بمرض السرطان، عافاكم الله وعافانا، وفي الثدي، وتم استئصال الثدي، وبعد ما تم استئصال الثدي سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك اكتشفوا أنه التشخيص كان خطأ وما كانش سرطان ثدي ولا شيء، ولا كان محتاج إلى استئصال. يعني هذا شيء معلومات اللي بسمعها وشوف الأغاني الشلبية والأغاني مقام النهواند بقول هذا.

يطلع على، لا مش نهوة، ده مقام الصبا، مقام الصبا ما باين الحزن اللي فيه أول ما بدأت. طيب شكرا لك. أبو هيثم بيقول مقام بياتي، لا مقام الصبا كان. طيب وين نروح؟ وصلنا للعاشرة، وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. والكلمة اليوم في أغنية لفنان كويتي أحمد عبد أحمد عبد الكريم. أحمد عبد الكريم ملحن كويتي كبير ومطرب، له أغنية جميلة اللي هي أبو بسايل. لا مش يا أبو بسايل، وحطيناها وسألنا عن كلمة بسايل في صح يا مازن، عارف قلت مازن حيعرف مقام الصبا صح. طيب نسمع أحمد عبد الكريم في الأغنية ونسمع الكلمة.

0: لف الشعر لا تزيد غربالي يا أبو بسائل. غربالي ما معناها في الأغنية؟ نتلقى نسمع مرة ثانية.
1: لا تزيد غربالي، لف الشعر لا تزيد غربالي.
0: كلمة غربالي معروفة في الخليج، وأهل الخليج طبعا بيعرفوها لهجتهم، بس ممكن في بلدان عربية أخرى ما بيعرفوش كلمة غربال أو ما المقصود بغربال. احنا عندنا الغربال اللي هو بتغربل فيه القمح، الشمس ما بتتخباش ولا غربال، ما معروف المثل هذا. حي وفي مصر، في مصر حي شعبي اسمه الغرابلة، أو لو في أحد من الأخوة المصريين ممكن صحح لي. حي كبير معروف باسم الغرابلة أو بهالمعنى. المهم، فما معنى غربالي في الأغنية، أغنية أحمد عبد الكريم يا أبو بسايل؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل. وصح أنت قلت يا مازن مقام الصبا، على طول أنا ما انتبهت، بس في طيب بدأت الأجوبة تيجي. صحيح، حلو حلو، أنا بيريحني التفاعل من المستمعين الكرام، هم كلهم متفاعلين وما شاء الله متابعين، وبتعلم منهم والله بتعلم. وعادل بوبشيت بيقول سمعني على طلبي، أنا عايز سمعني شيء على ذوقي. أنا اخترت على ذوقك يا عادل، أنا عارف ذوقك والله. تقريبا عارف أذواق المستمعين. عبد المؤمن القدسي غير الأغنية لأنه الأغنية لا تصلح. جتني الملاحظة قبل قليل من الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستديوهات، هو المسؤول عن هذه المسألة، فجاء مشكورا جاء بنفسه إلى الاستديو وخبرني أنه الأغنية لا تصلح، خلي اللي طلبها يغيرها. عبد المؤمن غير. مبارك المهندي منتظرك تغير، ما غيرت لأنه أنت طلبت فيصل عبد الله، وفيصل عبد الله طلبته أم حمد فيصل عبد الله. في إيش كمان؟ صادق يقول صباح الخير، هناك فنانين ما زالوا نشطين في الساحة الفنية، قدموا أغاني طربية في بداياتهم ولكن لا نستطيع أن نطلب أغانيهم في البرنامج بسبب أنهم ما زالوا موجودين على الساحة. على سبيل المثال ممكن تذاع أغنية لخالد الشيخ إنتاج التسعينيات، ولكن غير ممكن إذاعة أغنية لعبد المجيد عبد الله أثناء الثمانينات رغم أنها تحمل سمات الأغنية الطربية من كلمات وألحان. هل ممكن معرفة هذا الأمر لكي لا نحرم من الأغاني الجميلة لبعض الفنانين الذين ما زالوا ينتجوا أعمالا إلى الآن؟ شكرا لك على ملاحظتك. ممكن يعني تتصل في الكنترول الزميل فيصل عبد الله، فيصل الشراوي برد عليك. المغربلين، حي المغربلين، أنا تذكرته، حي المغربلين، الناس اللي يقوموا بعملية الغربلة. أيوة، مش حي الغربلين، حي المغربلين. إلا أنا ما تعرفش ذوقي، هذا علي خاطر النجادي. طيب إن شاء الله. أرسل أبيات علي خاطر النجادي، يقول لك الله من ليل إذا طال أوشك ستار من الكتمان أن يتهتك، وبات عصي الدمع يسبل دمعه يناجي خيالات الأحبة منهكا، ويزداد إصرارا إذا الهجر طاله وما باح بالسر القديم وما اشتكى، يقلب أوراق الأحبة لم يزل يقاسي شعورا قاتم اللون مربكا، يقيم فلا تقوى على البعد روحه ويأبى برغم الريح أن يتحرك، هو الذاكر المنسي تتلى حروفه على عاشق بالوهم ما زال ممسكا، على كل روح خاب في الحب ظنها لتلقى لها بين المتاهات مسلكا، على من قضى الأيام يندب حلمه وشاك إذا ما باح أبكى وأضحك، غريب ولا دار يلوذ بدفئها رأى في زوايا الليل للقلب منسكا، وحام عليه الشك دهرا فلم يعد لما قيل عن حسن الخواتيم مدركا وصلى صلاة الخوف، لا جيش حوله سوى الخوف من يأس إذا حل أهلك. كلمة جميلة، بيت جميلة لشاعرة فاطمة الشهري. فاطمة الشهري شاعرة جميلة، يعطيك العافية فاطمة، شكرا لك وشكرا لعلي خاطر النجادي على الاختيار. مستمرين معكم ومع طربيات على صوت الخليج. بقول مازن صح المغربلين، وانا كنت ما جاش على بالي الا لما ذكرت يعني في الاخر المغربلين، صح يا مازن. همست لي بشيء، يا كلمة في اغنية، صح احنا سمعنا كلمة في اغنية. طيب نسمع فيصل عبد الله في يا ليت للعشاق ديرة، طلبتها ام حمد.

احنا تحت امر الهوى.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. تحية لأم عمر. أم عمر أجابت واتصلت هاتفيا. تحية لك يا أم عمر. وفي مستمعة كريمة من البحرين اسمها سميرة أعتقد. يمكن هي أم عمر ولا لا؟ من قطر. أم عمر من قطر. يا أهلا وسهلا. صح جوابها صح وإن شاء الله. بس عشان ما أنسى ممكن أنسى. طيب سمعنا الكلمة. نتلقى إجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. نسمع عبد الرب إدريس في أغنية طارت الطيارة، طلبها محمد البطيني من عمان.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال ومستمرين معكم. ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. غربالي ما معناها في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونذهب إلى عبد الرزاق ضاحي وأغنيته يا غادي، طلبها محمد حسن.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة. غربالي، كلمة غربالي، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وبخصوص يعني برنامج طربيات، أرجو أنه نلتفت لدي مسألة، ليش ما نروح للقديم ونعرف الجيل الحالي بالقديم؟ ليش مصرين على أنه اللي موجودين على الساحة لازم نسمعه؟ يعني ليش الإصرار على معاكسة الموضوع؟ ما في برنامج عامر تدلل في إذاعة صوت الخليج كل يوم، حتى في الجمعة والسبت في الأيام العطلة، ما المساحة موجودة ومتاحة. ليش الحرص؟ بحس في حرص شديد جدا على أنه نخالف القاعدة اللي تحط لها البرنامج أصلا، اللي هو الرواد، اللي هو القدامى، اللي هو المجهولين، اللي راحوا وراحت معهم ناس الجيل الحالي ما بعرفهم. ليش ما نركز على هذه النقطة؟ يعني ليش ما نركز على هذه النقطة بس؟ يعني أنا مستغرب، يعني في إصرار شديد على ترك الماضي. تركه خليه، طب ما تخليك مع الماضي، يعرف الماضي أكثر، والحاضر ما هو موجود، صح؟ إن شاء الله يكون صح. طيب وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية، سمعنا كلمة في أغنية، ونسمع عبد المحسن المهنا طلب عيسى السليطي أغنية حياك. طبعا أنا في عندي سؤال، ما هو الاسم الفني؟ يعني بنعرف الاسم الفني لغريد الشاطئ، إنه غريد الشاطئ هذا اسمه الفني، شاهد الخليج هذا الاسم الفني. ما هو الاسم الفني لعبد المحسن المهنا؟ ونسمع عبد المحسن المهنا.

0: شاطر عبد شاطر علي خاطر النجادي، عبد المحسن المهنا كان اسمه الفني عبد المحسن الشادي، صح عبد المحسن الشادي، وبرضه ابو فهد مبارك المهندي. طب مبارك انت ما غيرتش الطلب؟ قلت لك غير الطلب، غير فيصل عبد الله، ما غيرت. وجوابك صح، عبد المحسن الشادي في بداية ظهوره، صح. اللي سماه هذا الاسم مصطفى أبو غربية، وكان مدير إذاعة الكويت في ذلك الوقت، وفلسطيني هو مصطفى أبو غربية. وأبو هيثم يقول غريد الشاطئ هو عيسى عبد الله خورشيد، صحيح. عبد الله عيسى عبد الله خورشيد عوض، صح. طيب طلب الحين ابو فهد اللي هو المهندي مبارك المهندي اغنيه غريد الشاطئ راح وتراواله، راح وتراواله، كويس. شكرا يا ابو فهد، راح وتراواله غريد الشاطئ. طيب للمره الاخيره بنسمع كلمه في اغنيه وبنستعرض اجوبتكم. غربالي، كلمة غربالي. طبعا نشكر أم عمر، أجابت، اتصلت وأجابت. غربالي يعني مشكلتي أو وجعي أو ألمي، أو يعني بهالمعنى، صحيح يا أم عمر، مشكورة. مين اللي أجاب؟ شكرا لمن يعني، شكرا. صباح الخير. في غربالي هذا جواب من أعتقد ريم، ريم ريم. غربالي يعني تعبي، ولما أقول لشخص لا تغربلني يعني لا تتعبني، صح صح يا ريم. عادل ببشيت، غربلني أزعجني أو أذاني، صح. صادق ما أجابش، ما أجاب على الصباح الخير. طبعا ما فيش أي رسالة، بس في صباح الخير، صباح النور. مازن، معنى كلمة غربالي يعني تعبي أو مشقتي وعذابي، صح. وممكن تكون من التعجب، لا هي خليك على الأورنية. عبد المؤمن القدسي غير إلى علي الأنسي أغنية ممشوق القوام، وطلب تكون يعني مسك الختام إن شاء الله. مين كمان؟ الغربال عندنا الوعاء الذي يتم فرز فيه هذا من اليمن، هذا عبد الله أحمد مسعد اليمن، من اليمن، عبد الله أحمد المسعد من الضالع في اليمن. ايوه موجود في فلسطين، موجود في بلاد عربيه كثيره الغربال، وفي مصر موجود الغربال اللي هو بتغربل فيه الحب، يعني بتفصل القشر عن الحب. علي خاطر النجادي اجاب صح، عبد المحسن الشادي. في ابو فهد الراشد، الغرابيل هي المشاكل او المصاعب التي يمر بها الانسان، صح صح. مطلوب كنت من اول مرسلها او من بدر مرسلها، ما انتبهتش انا يا ابو فهد، مشكور، شكرا حبيبي، شكرا. فاطمه الوهيبي، يقصد بالغربال الاذى او التعب او البلاء والشقاء في الحب، عندما يقول الفنان غربالي فكانه يقول عذابي وشقائي من لوعه الهوى والشوق او من جفاء المحبوب، صح. غربال اي عذاب او تعب، محمد حسن. معنى كلمه غربالي معناها تعب او مشكله، أبو هيثم مسقط. لا تزيد غربالي، لا تزيد غربالي يعني عذبتني بجمالها، هذا أبو جاسم، حياك الله يا أبو جاسم وشكرا لك. طيب إذا نشوف إذا في أجوبة أخرى. في نبيل كان طلب عبد الحميد السيد أي أغنية، أنا اخترت أغنية إن شاء الله تعجبك يا نبيل، شكرا جزيلا. وننتقل الآن إلى الفقرة التالية. اليوم الأحد، كل أحد بنتوقف مع نادرة من النوادر، ونادرة اليوم صغيرة لكنها مؤثرة وعميقة. فهد بلان بنسمع فهد بلان فنان كبير وغنى من ألحان فريد الأطرش، وهو من نفس منطقة فريد الأطرش على فكرة، الجبل العرب السويداء في سوريا. وغنى لفريد الأطرش، غنى ومقام السيدة، ما أقدرش على كده ومقام السيدة إلى آخره. طيب نسمع فهد بلان بيغني أغنية من أغاني فريد الأطرش، نسمعها وبغنيها بدون آلة بدون يعني، نسمع.
1: زي النهاردة كان حبك يوم ما عهدتك أصون ودك، زي النهاردة كان حبك يوم ما عهدتك أصون ودك وحلفت لك.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وكل يوم في هالوقت احنا نسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفوها، سهلة سهلة سهلة اليوم سهلة. مازن بيقول غنى فهد بلان أغنيتين من الحان فريد ما قدرش على كده، وشوي شوي صبية. شكرا يا مازن. في سؤال من علي وجداد، سؤال أبو أحمد، هل أنت أو ضد من يقلدون الأغاني القديمة؟ هل تسمعهم؟ أنا مش مع أو ضد. يعني حاجات لا أتفق معها وحاجات أتفق معها. مثلا لا أتفق أنه حد يغني لحد ويزاود عليه، بمعنى هذه أغنية لعبد الحليم ما تحاولش تغنيها أحسن من عبد الحليم، هذه أغنية لفيروز حابب تغنيها غنيها بس ما تحاول تغنيها أحسن من فيروز وتزود عرب وتزود حركات وتعمل إنك يعني أنت فطحل. لا، يعني يجب أن ننتبه لهذه النقطة من وجهة نظري الخاصة. يعني لما ألاقي فنان بيغني لفنان وبيزود عليه بأتضايق جدا وأنزعج. غني عادي، يعني ما في داعي تزود. في ناس بيغنوا لأم كلثوم بيزودوا على أم كلثوم وبمدوا يعني. طيب طيب الآن خلينا نسمع حمد مرشد ناجي. طلبوا عبد الله أحمد من اليمن من الضالع، إن شاء الله يكون عبد الله متابع.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. سهلة جدا. فاطمة الوهيبي طلبت على باب الحب لفايزة أحمد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع مقدمة الأغنية. وعلي موسى طلب ما تجينا لحسين نعمة.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ونشكر الزميل محمد عبد الله، نزل الأغنية اللي هي لليلى عبد العزيز، أغنية مع الناس طلبتها سعاد. نسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. عرفتوها؟ سهلة سهلة. طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب علي خاطر النجادي، يا صباح الخير، والفنانة سلامة ولا سلامة؟ أنا ميال سلامة. يلا.
1: يا صباح الخير عبلادي، يا صباح الطير الشادي، يا صباح الشمس المضوية تشرق.

سلامة فنانة لبنانية قديمة، ظهرت في فترة منتصف الستينيات من القرن الماضي، وقدمت أعمال إذاعية مثل أغنية يا صباح الخير على بلادي اللي سمعتوها الآن. هي فنانة لبنانية. للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية. ما عرفتوها؟ طيب فاطمة الوهيبي ما جاوبت، ما جاوب وهيثم، مين؟ ما حدش جاوب إلا محمد حسن. الأغنية لفنان كويتي يمكن غريد الشاطئ. لا، عبد الله من صنعاء، أو عبد الله من اليمن، من الضالع. عبد الله أحمد. لا، جوابك خطأ يا عبد الله. نشوف مازن، يمكن محرم فؤاد. لا، أنت قربت يعني. علي وجداد، محمد عبد الوهاب. لا. مين؟ أغنية قطرية. لا يا مازن، هي أغنية عادل مأمون، ابعد عن الحب وغني له. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

لغينا فقرة الهدية اليوم بس لأنه في أغاني كثيرة مطلوبة. في عادل بوبشيت قال حط لي على ذوقي. عارف ذوقك يا عادل. طب اسمع ذوقك يا عادل بوبشيت.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات. نبيل، يا نبيل، طلب أي أغنية لعبد الحميد السيد، وهذه من أجمل ما غنى ولحن عبد الحميد السيد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وسعدون جابر مطلوب طلب علي وجداد، عيني عيني.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ومبارك المهندي أبو فهد طلب راح وتراواله لغريد الشاطئ.

راح وتروالة يعني يتهيأ له. كم واحد فينا بيروحه هو متهيأ له؟ كم واحد فينا بيروحه وتروالة ويطلع في الآخر الحسبة مش مظبوطة؟ طيب وصلنا لأغنية لطلب سعاد من الكويت، طلبت أغنية مع ناس لليلى عبد العزيز.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وصلنا للأغنية الختامية لأنه في الفترة الدينية لصلاة الظهر. تقبل الله طاعاتكم. علي الأنسي، أغنية ممشوق القوام، طلبها عبد المؤمن القدسي. لا أدري عبد المؤمن متابعنا ما زال، إن شاء الله يكون متابع. إذن مع هذه الأغنية ممشوق القوام لعلي الأنسي نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا فيصل. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

أسعد الله مساكم أعزائي المستمعين بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم اليومي آمر تدلل. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي آمر تدلل. تحية لكم من التقديم، أنا جواها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق شافي الهاجري، وأيضا لمنورنا الاستديو إبراهيم العزاوي وراشد عبيد.

عساك القوة منفذنا على هذا الدخول الجميل بصوت الفنانة أصالة من روائعها عقوبة. بالمناسبة الفنانة أصالة تستعد حاليا لإعادة تقديم أغنيتها الأصالة بنسخة جديدة، وهذا بعد إضافة مقطع خصصته لعودتها إلى دمشق واللي راح إن شاء الله تحيي فيه أول حفل جماهيري لها في العاصمة السورية بعد غياب تجاوز 16 سنة. وكشفت ابنتها شام الذهبي عن المقطع من خلال فيديو مصور داخل الاستديو، وظهرت فيه أصالة وهي تضع اللمسات الأخيرة على التسجيل، والكلمات تحمل مشاعر الحنين إلى دمشق والوطن. الأغنية من كلمات وألحان أمجد جمعة، وأيضا إنتاج موسيقي لفؤاد جنيد. طبعا تثير اختيارات أصالة لهذه اللمسية فضول جمهورها، خصوصا بعد إصدارها الألبوم السوري اللي يضم 14 أغنية تراثية تمثل المحافظات السورية 14.

انطباع أول من روائع الفنان سعود عبد العزيز المعنة اللي انطرحت في 2021. بالمناسبة تشهد الخبر والرياض 4 حفلات موسيقية موزعة على ليلتين احتفالا باليوم الوطني السعودي 96 بمشاركة عبد الرحمن محمد وأيضا عبد العزيز المعنة وكذلك أيضا فنان عايض وأوركسترا كورالا. راح تنطلق الحفلات من الخبر يوم 18 سبتمبر بيمسية راح يفتتحها عبد الرحمن محمد بمزيج من القصائد العربية والموسيقى الحديثة، وراح يقدم بعدها عبد العزيز المعنة جلسة غنائية، وكذلك في الرياض راح يستضاف في تاريخ 25 من سبتمبر عرض لأوركسترا كورالا قبل أن يختتم الفنان عايض الأمسية بمجموعة من الأشهر الأغاني الناجحة في مسيرته إلى جانب أعمال وطنية وتفاعلية مع الجمهور. إذن أعزائي لازلنا مستمرين معكم، ونذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440-30-1000 440-30-1000، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. ونستهل بداية حلقة اليوم مع أول مشاركة من خالد جمعة، كل التحية لك يا خالد، ويطلب لي الفنانة آمال ماهر أروح لمين.

مساك القوة خالد جمعة على هذا الاختيار الجميل بصوت الفنانة أمال ماهر، واللي حقيقة أبدعت في أروح لمين. طبعا كلنا نعرف أن أغنية أروح لمين تعود هذه الأغنية الأيقونية للفنانة الراحلة الست وكوكب الشرق أم كلثوم. طبعا هذه الفنانة اللي لا يزال إرثها حاضر ومتجدد، ولكن هذه المرة ينتقل من خشبة المسرح إلى رفوف المكتبات. طبعا بعد النجاح الجماهيري اللي حققته المسرحية الغنائية أم كلثوم ديبين في صوت الست، يستعد الكاتب مدحت العدل لإصدار نصها في كتاب ورقي بالتعاون مع أحد دور النشر. طبعا الكتابة العمل يتناول سيرة أم كلثوم ومحطاتها ومسيرتها، ومن المقرر طرح الكتاب في المكاتب والمعارض في أواخر ديسمبر وأوائل يناير. وفي امتداد لمشروع توثيق رموز الأغنية العربية يجرى حاليا التحضير لمسرحية غنائية عن الفنان الراحل أيضا عبد الحليم حافظ، اللي يستعاد فيها أبرز محطات حياته من خلال الغناء الحي والتقنيات البصرية الحديثة. دامنا ذكرنا الفنان عبد الحليم حافظ، شو رايك بنفذنا نستمع لي وائل جسار في أسمر يسمرني؟

مستمرين معكم أعزائي، ونذكركم برقم تواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر إضافة فتح الخط 00974. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، وأيضا إرسال تغريداتكم عبر منشن على حسابنا صوت الخليج FM. ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من عبير، كل التحية لك يا عبير، وتطلب لي الفنان بهاء سلطان يا ترى.

عاد الفنان بهاء سلطان إلى جمهوره في تونس محيا أول حفل له في تونس من تقريبا 23 سنة على مسرح عفوا قرطاج، واستعاد بهاء خلال أمس مجموعة من أشهر أغنياته إلى جانب طبعا عمله الحديث في مصر وسط تفاعل واسع من الحضور. طبعا جاء هذا الحفل بعد يومين فقط من تعرضه لحادث سير في مصر، نقل على أثره إلى المستشفى، وأوضح بها أنه كان نائم وقت وقوع الحادث وما أدرك تفاصيله بسبب التعب والإرهاق. لكن رغم هذا الحادث استكمل رحلته إلى تونس وصعد للمسرح في موعده، ومن جهتنا أكيد نتحمد بالسلامة للفنان الكبير بهاء سلطان. ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من شيخة محمد، كل التحية لك يا شيخة، وتطلب لي الفنان كاظم الساهر أنت من جديدة، وتهديها لكل مستمعي إذاعة صوت الخليج FM. نستمع.

يبدأ الفنان كاظم الساهر جولة غنائية جديدة بالتزامن مع طرح ألبومه بلا عنوان مستهل حفلاته في القاهرة يوم 18 سبتمبر في منطقة التجمع الخامس، وراح ينتقل بعدها إلى المغرب لإحياء حفل في 26 سبتمبر قبل أن يلتقي بجمهوره في بيروت في 27 من ديسمبر، وراح يختتم جولته في اسطنبول في 30 من الشهر نفسه. وبالتوازي مع نشاطه الغنائي بحث كاظم الساهر خلال اتصال هاتفي مع جهة ثقافية عراقية عددا من الأفكار والمشروعات الهادفة إلى دعم الفنانين والمبدعين وإقامة فعاليات تبرز الهوية الموسيقية والثقافية للعراق أمام الجمهور العربي والعالمي.

عودة لكم من جديد أعزائي المستمعين ومع طلباتكم، ونحاول قدر الإمكان نلبي كل الطلبات، وإذا ما قدرنا نلبيها إن شاء الله راح نستمع لها إن شاء الله في الساعة القادمة من 6 حتى 7 بتوقيت الدوحة في فقرة أغانيكم. ننتقل لمشاركة لصديقة البرنامج سعاد، وتطلب لي الفنانة أليسا عبالي حبيبي وتهديها لصديقاتها. نستمع.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعت معكم مع طلباتكم الجميلة، وإن شاء الله باقي الطلبات راح تنتقل إلى فقرة أغانيكم في الساعة القادمة من السادسة حتى السابعة بتوقيت الدوحة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله غدا، تقبلوا مني كل الود. كانت معكم أنا جواه برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق شافي الهاجري، وأيضا إبراهيم العزاوي. ونختمها بآخر طلب من أبو ناصر، كل التحية لك يا أبو ناصر، ويطلب لي الفنانة سمر غربي هواكم. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

0: بأفكارنا نبني وبحضورنا نكتمل. في النسخة الثانية من ملتقى بالعربي السنوي 2026 هنا نلتقي لننصت للأفكار من ثقافتنا إلى ابتكاراتنا، ومن حلولنا التقنية إلى معرفة نتشاركها، أفكار من واقعنا بأصواتنا، جلسات حوارية وورش عملية ومساحات تفاعلية. معا نصنع أثرا ونوسع آفاق الابتكار. 19 و20 سبتمبر في مبنى ملتقى بالمدينة التعليمية.
1: أغانيكم.

جوك جوثان مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.

لو عطيتك عيوني وش تجي من غلاك نقطة في بحر حب كبير غزير والله إني عشقتك وابتليت بهواك والله إنك بقلبي حاكمه والأمير آمر القلب قله يسمعك يا ملاك كل شيء حبيبي تطلبه لك يصير تامر بنظرتك من قبل تنطق شفاك واحترق لجل أشوفك شمس وأنا ضرير والله إني عشقتك وابتليت بهواك والله إنك بقلبي حاكمه والأمير آمر القلب قله يسمعك يا ملاك كل شيء حبيبي تطلبه لك يصير تامر بنظرتك من قبل تنطق شفاك واحترق لجل أشوفك شمس وأنا ضرير حس في قلب خل مخلص في هواك لا تخليه في دنياه عايش أسير ذوق القلب حبك أمش له في خطاك المسافة طويلة والمعذب يسير ما تجرع على ملك المشاعر سواك أول العشق في قلبي وبيك الأخير كل ما لاح غيرك عاش قلبي معاك ما يفكر بغيرك مع خيالك يطير يحلم بكل همسة ويتنفس هواك باختصار انت النسمات منك تغير آه وش كثر حبك هاي من في دفاك آه وش كثر حبك هاي من في دفاك يا عذابي وفرحي يا البرد والهجير للعيون ابتسامة معتليها نباك للعيون ابتسامة معتليها نباك تحتويني واشوف انك بقلبي جدير انت روح القصيد ونفحته من عطاك وانت نبض الوريد اللي بدمي خشير تحسب القلب مع سجاته انه نساك عايش بك خليل وعايش بك عشير العيون ابتسامة معتليها نباك تحتويني واشوف انك بقلبي جدير انت روح القصيد ونفحته من عطاك وانت نبض الوريد اللي بدمي خشير تحسب القلب مع سجاته انه نساك عايش بك خليل وعايش بك عشير أجمل دروب قلب بالمحبة مشاك وعذب الحان نبض في دروبه غرير شمس عمري تغيب وتنتهي في مساك لمستك تقلب خيوط الظلام الحرير ها قلبي أمانة واحفظه في حشاك واعتقد ما طلبتها منك

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة، من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أهلا وسهلا بكم، وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 09-74. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد

أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. سامحوني على الصوت لأنه ما زالت يعني الحمد لله أحسن، بقايا الإنفلونزا اللي هي يعني بتروح الحمد لله، فسامحوني شوي على الصوت إن شاء الله. بحاول ما أتكلمش كثير علشان رأفة بكم في المستمعين الكرام. أبو هيثم طلب عذروب خلي لعوض الدوخي، مازن طلب غاب عني ليه شادية، أم حمد طلبت ياليت للعشاق ديرة فيصل عبد الله، محمد البطيني طارت الطيارة لعبد الرب إدريس، هي يا غادي لعبد الرزاق ضاحي طلبها محمد حسن، حياك عبد المحسن المهنة طلبها عيسى سليطي، يا ابن الناس محمد مرشد ناجي اخترتها لعبد الله أحمد من اليمن من صنعاء، إن شاء الله تعجبك الأغنية يا عبد الله. فاطمة لهيبي طلبت على باب الحب لفايزة أحمد، علي موسى ما تجينا لحسين نعمة، علي خاطر النجادي طلب المطربة سلامة أو سلامة، عنوان الأغنية يا صباح الخير، خليني أتأكد بس، يا صباح الخير سلامة أو سلامة، بس هذه هي الطلبات اللي وصلت لي هذا اليوم. خلينا نسمع أغنية الاستهلال. ذكرني بس بأغنية الاستهلال يا فيصل. عبد الكريم عبد القادر أغنية سهارة ولها اسم آخر طيف الأحبة، أو طيف الأحبة ولها اسم آخر سهارة. إن شاء الله تعجبكم بداية الحلقة وننطلق ثم نعود إن شاء الله.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. في علي خاطر النجادي كان طلب يا صباح الخير لسلامة، هي مطربة قديمة. عبد المؤمن القدسي طلب ما بنساهم لبدوي زبير فنان يمني، وطلب تكون أغنية الختام. سامعني يا فيصل. وفي مبارك المهندي طلب فيصل عبد الله. فيصل عبد الله مطلوب يا مبارك. فيصل عبد الله مطلوب. فيصل عبد الله تحياتي لكم جميعا. مبارك والدي وفهد. مطلوب فيصل عبد الله، طلبته أم حمد، فلازم تغير يا مبارك. وأنا بسمع الأغاني وأنا بختار الأغاني مع الوقت، يعني تدربت على الحياد زمان زمان زمان في بدايات اللي كنت أحط الأغاني اللي بحبها يعني. وبعدين انتبهت يعني من أيام إذاعة قطر كان عندي برنامج لقاء الظهيرة، وكان عندي برنامج دوحة تحييكم، وكان عندي برنامج محطات، وكان عندي برنامج في رمضان اسمه رحلة الأثير. مرات كنت أنا وزميلة أماني كامل الله يسهل عليها، معرفش هي وين والله الحين، ومرات مع الزميلة هدى جاد برضو معرفش هي وين الله، يعني تحياتي لها ولكل الزملاء اللي اشتغلت معهم، يعني كلهم تعلمت منهم شيء يعني. فكنت أختار الأغاني اللي أنا بحب أسمعها، ولكن مع الزمن أصبحت أنتبه لمسألة الحياد في الاختيار، بهذه أمانة يعني. مش كل الأغاني اللي أحطها هي اللي بحبها أنا، بحب أسمعها أنا، هذه أنانية. لازم أتعود على طلبات المستمعين، أي أغنية بحبها المستمع لازم أعود أذني عليها، وأنا بختار أغاني مختلفة بقدر المستطاع، بقدر ما أستطيع يعني، بحيث أنه أرضي الذوق الآخر. يعني هو بحب هذا اللون من الغناء. في مستمعين ما أشكرهم يعني، بقول خلي على ذوقك، طبعا بحط الأغنية اللي بميل إليها، وكثير من الحالات اللي بيميل إليها المستمع، بحس إنه هذا المستمع هو بحب الأغاني الفلانية، هذا النمط من الأغاني، هذا النوع من الأغاني، فمش بكون ذوقي، بكون ذوقه هو، بس هو يمكن ما بيدري. سلامتك. شكرا لي عيسى السليطي، الله يسلمك حبيبي. ومنتظر بس أبو فهد يغير اللي هو مبارك المهندي، لأنه فيصل عبد الله مطلوب. وخلينا نسمع عوض الدوخي عدروب خلي، طلبها أبو هيثم من مسقط.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا الاختيار مش بس في الأغاني، هذه أذواق. في الأكل ما هي أذواق، في ناس بيحبوا يأكلوا الشيء الفلاني، في ناس ما بيحبوش الشيء الفلاني، في ناس بيحبوا يسمعوا الشيء الفلاني ما يحبوش، في ناس بيحبوا يشوفوا الشيء الفلاني ما يشوفوش الشيء الفلاني إلى آخره. فالمسألة مسألة أذواق، ولكن في بيكون في أذواق فقيرة وأذواق غنية، في أذواق فقيرة أذواق غنية. الأذواق الفقيرة اللي هي لا تعرف إلا شيء معين فقط من شيء من الأشياء، يعني شيء يعني، ولكن في أذواق الغنية اللي هي المتعددة، بتجرب كل شيء وتعرف كل شيء وبتسمع كل شيء وبتناقش كل شيء وبتتذوق كل شيء وبتستطعم كل شيء. في الأول بتسمع، يعني تترك لسمعها أن يأخذ راحته، يعني خليه يسمع كويس. وفي أذواق فقيرة بتكون ما فيش، ما بتعرفش إلا أغنية كذا أو أغنية كذا، أو بتعرفش إلا الأكلة الفلانية بس والفاكهة الفلانية، غير هذا مش موجود. فهذا أعتقد، هذا رأيي الشخصي، هذا إنه فقر في الذوق، فقر يعني ذائقة فقيرة، تذوق فقير في التذوق، لأنه بحاولش يجرب أو بتحاولش تجرب، بتحاولش. هذه الأشياء موجودة، ليش آلاف وملايين أنواع الثمار موجودة؟ ليه يعني؟ ليش ملايين وألوان وأشكال ليش اللغات موجودة؟ 5000 لغة تقريبا بس، يعني هذول اللغات الرسمية، في 2000 لغة في أمريكا، أمريكا الشمالية والجنوب، 2000 لغة، فما بالك في الشرق وما فيه من لغات؟ ليش في لغات كثيرة مش لغة واحدة؟ ليش في أذواق كثيرة مش ذوق واحد؟ ليش في أشكال كثيرة مش شكل واحد؟ الحياة تنوع، والحياة اختلاف، والحياة تبادل ثقافات، تبادل حضارات، تبادل حوار مع الآخر، نقاش مع الآخر في كل شيء. بس طولت عليكم، خلينا نسمع ذوق مازن اليوم، طلب شادية في أغنية غب عني ليه، نسمعها ونكمل إن شاء الله.

طيب هذه الأغنية مبنية على أي مقام؟ الشاطر يعرف، أكيد حتعرف المطلع تبع الأغنية وال... على أي مقام؟ عرفته؟ سهل. طيب في شادية كان بسألني فيصل عنها، شادية شافت مآسف حياتها، يعني أول حب لها خطيبها كان ضابطا في الجيش المصري وقتل في استشهد في حرب 48 وكانوا مخطوبين، يعني كانت بتنجب وتزوجت عماد حمدي ولم تنجب، الممثل عماد حمدي، وتزوجت صلاح ذو الفقار ولم تنجب. شو بتذكروا فيلم مراتي مدير عام؟ كانت هي صلاح ذو الفقار، كانوا متزوجين وقتها. أصيبت أو شخصت بمرض السرطان، عافاكم الله وعافانا، وفي الثدي، وتم استئصال الثدي، وبعد ما تم استئصال الثدي سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك اكتشفوا أنه التشخيص كان خطأ وما كانش سرطان ثدي ولا شيء، ولا كان محتاج إلى استئصال. يعني هذا شيء معلومات اللي بسمعها وشوف الأغاني الشلبية والأغاني مقام النهواند، بقول هذا المطلع على لا مش نهواند، مقام الصبا، مقام الصبا باين الحزن اللي فيه أول ما بدأت. طيب شكرا لك أبو هيثم، بيقول مقام بياتي، لا مقام الصبا كان. طيب وين نروح؟ وصلنا للعاشرة، وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية، والكلمة اليوم في أغنية لفنان كويتي أحمد عبد الكريم، ملحن كويتي كبير ومطرب، له أغنية جميلة اللي هي أبو بسائل، لا مش يا أبو بسائل، وحطيناها وسألنا عن كلمة بسائل في صح يا مازن، عرفت قلت مازن هيعرف مقام الصبا صح. طيب نسمع أحمد عبد الكريم في الأغنية ونسمع الكلمة.

لف الشعر لا تزيد غربالي يا أبو بسائل. غربالي ما معناها في الأغنية؟ نتلق نسمع مرة ثانية. كلمة غربالي معروفة في الخليج، وأهل الخليج طبعا بيعرفوها لهجتهم، بس ممكن في بلدان عربية أخرى ما بيعرفوش كلمة غربال أو ما المقصود بغربال. احنا عندنا الغربال اللي هو بتغربل فيه القمح، الشمس ما بتتخباش ولا غربال، ما معروف المثل هذا. حي وفي مصر، في مصر حي شعبي اسمه الغرابلة، أو لو في أحد من الأخوة المصريين ممكن يصحح لي. حي كبير معروف باسم الغرابلة أو بهالمعنى. المهم، فما معنى غربالي في الأغنية، أغنية أحمد عبد الكريم يا أبو بسايل؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة والنصف بقليل. وصح أنت قلت يا مازن مقام الصبا، على طول أنا ما انتبهت، بس في طيب بدأت الأجوبة تيجي. صحيح، حلو حلو. أنا اللي بيريحني التفاعل من المستمعين الكرام، هم كلهم متفاعلين وما شاء الله متابعين، وبتعلم منهم والله بتعلم. وعادل بوبشيت بيقول سمعني على طلبي، انا عايز سمعني شيء على ذوقي. انا اخترت على ذوقك يا عادل، انا عارف ذوقك والله. تقريبا عارف اذواق المستمعين. عبد المؤمن القدسي غير الاغنيه لانه الاغنيه لا تصلح. جتني الملاحظه قبل قليل من الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستديوهات، هو المسؤول عن هذه المسألة، فجاء مشكورا إذ جاء بنفسه إلى الاستوديو وخبرني أنه الأغنية لا تصلح، خلي اللي طلبها يغيرها. عبد المؤمن غير. مبارك المهندي منتظرك تغير، ما غيرت لأنه أنت طلبت فيصل عبد الله، وفيصل عبد الله طلبته أم حمد فيصل عبد الله. في إيش كمان؟ صادق يقول صباح الخير، هناك فنانين ما زالوا نشطين في الساحة الفنية، قدموا أغاني طربية في بداياتهم ولكن لا نستطيع أن نطلب أغانيهم في البرنامج بسبب أنهم ما زالوا موجودين على الساحة. على سبيل المثال ممكن تذاع أغنية لخالد الشيخ إنتاج التسعينيات، ولكن غير ممكن إذاعة أغنية لعبد المجيد عبد الله أثناء الثمانينيات رغم أنها تحمل سمات الأغنية الطربية من كلمات وألحان. هل ممكن معرفة هذا الأمر لكي لا نحرم من الأغاني الجميلة لبعض الفنانين الذين ما زالوا ينتجوا أعمالا إلى الآن؟ شكرا لك على ملاحظتك. ممكن يعني تتصل في الكنترول الزميل فيصل عبد الله، فيصل الشراوي برد عليك. المغربلين، حي المغربلين، أنا تذكرته، حي المغربلين، الناس اللي يقوموا بعملية الغربلة. أيوة، مش حي الغربلة، حي المغربلين. لا أنا ما إلا أنا ما تعرفش ذوقي، هذا علي خاطر النجادي. طيب إن شاء الله. أرسل أبيات علي خاطر النجادي، يقول لك الله من ليل إذا طال أوشك ستار من الكتمان أن يتهتك، وبات عصي الدمع يسبل دمعه يناجي خيالات الأحبة منهكا، ويزداد إصرارا إذا الهجر طاله وما باح بالسر القديم وما اشتكى، يقلب أوراق الأحبة لم يزل يقاسي شعورا قاتم اللون مربكا، يقيم فلا تقوى على البعد روحه ويأبى برغم الريح أن يتحرك، هو الذاكر المنسي تتلى حروفه على عاشق بالوهم ما زال ممسكا، على كل روح خاب في الحب ظنها لتلقى لها بين المتاهات مسلكا، على من قضى الأيام يندب حلمه وشاك إذا ما باح أبكى وأضحك، غريب ولا دار يلوذ بدفئها رأى في زوايا الليل للقلب منسكا، وحام عليه الشك دهرا فلم يعد لما قيل عن حسن الخواتيم مدركا، وصلى صلاة الخوف لا جيش حوله سوى الخوف من يأس إذا حل أهلكا.
كلمة جميلة، أبيات جميلة لشاعرة فاطمة الشهري. فاطمة الشهري شاعرة جميلة، يعطيك العافية فاطمة، شكرا لك وشكرا لعلي خاطر النجادي على الاختيار. مستمرين معكم ومع تربيات على صوت الخليج. بقول مازن صح على المغربلين، وانا كنتش ما جاش على بالي الا لما ذكرت يعني في الاخر المغربلين. صح يا مازن، همست لي بشيء، يا كلمة في اغنية. صح، احنا سمعنا كلمة في اغنية. طيب نسمع فيصل عبد الله في يا ليت للعشاق ديرة، طلبتها ام حمد.

احنا تحت امر الهوى وبيدك اسقيه من ذوب الحشر.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. تحية لأم عمر. أم عمر أجابت واتصلت هاتفيا. تحية لك يا أم عمر. وفي مستمعة كريمة من البحرين اسمها سميرة أعتقد. يمكن هي أم عمر ولا لا؟ من قطر. أم عمر من قطر. يا أهلا وسهلا. صح جوابها صح وإن شاء الله. بس عشان ما أنسى ممكن أنسى. طيب سمعنا الكلمة. نتلقى إجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. نسمع عبد الرب إدريس في أغنية طارت الطيارة، طلبها محمد البطيني من عمان.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ومستمرين معكم ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. غربالي، ما معناها في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. و نذهب إلى عبد الرزاق ضاحي وأغنيته هي غادي، طلبها محمد حسن.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة. غربالي، كلمة غربالي، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وبخصوص يعني برنامج طربيات، أرجو أنه نلتفت لمسألة، ليش ما نروح للقديم ونعرف الجيل الحالي بالقديم؟ ليش مصرين على أنه اللي موجودين على الساحة لازم نسمعه؟ يعني ليش الإصرار على معاكسة الموضوع؟ ما في برنامج أمر تدلل في إذاعة صوت الخليج كل يوم، حتى في الجمعة والسبت في الأيام العطلة، ما المساحة موجودة ومتاحة، ليش الحرص؟ بحس في حرص شديد جدا على أنه نخالف القاعدة اللي تحط لها البرنامج أصلا، اللي هو الرواد، اللي هو القدامى، اللي هو المجهولين، اللي راحوا وراحت معهم ناس الجيل الحالي ما بعرفهم. ليش ما نركز على هذه النقطة يعني؟ ليش ما نركز على هذه النقطة؟ بس يعني أنا مستغرب، يعني في إصرار شديد على ترك الماضي، تركه خليه، طب ما تخليك مع الماضي، يعرف الماضي أكثر، والحاضر ما هو موجود، صح؟ إن شاء الله يكون صح. طيب وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية، سمعنا كلمة في أغنية، ونسمع عبد المحسن المهنا طلب عيسى السليطي أغنية حياك. طبعا أنا في عندي سؤال، ما هو الاسم الفني؟ يعني بنعرف الاسم الفني لغريد الشاطئ، إنه غريد الشاطئ هذا اسمه الفني، شاهد الخليج هذا الاسم الفني، ما هو الاسم الفني لعبد المحسن المهنا؟ ونسمع عبد المحسن المهنا.

شاطر عبد شاطر علي خاطر النجادي. عبد المحسن المهنا كان اسمه الفني عبد المحسن الشادي، صح عبد المحسن الشادي. وبرضو ابو فهد مبارك المهندي. طب مبارك انت ما غيرتش الطلب؟ قلت لك غير الطلب، غير فيصل عبد الله، ما غيرت. وجوابك صح، عبد المحسن الشادي في بداية ظهوره، صح. اللي سماه هذا الاسم مصطفى أبو غربية، وكان مدير إذاعة الكويت في ذلك الوقت، وفلسطيني هو مصطفى أبو غربية. وأبو هيثم يقول غريد الشاطئ هو عيسى عبد الله خرشد، صحيح. عبد الله عيسى عبد الله خرشد عوض، صح. طيب طلب الحين ابو فهد اللي هو المهندي مبارك المهندي اغنيه غريد الشاطئ راح وتراوالا، راح وتراوالا، كويس. شكرا يا ابو فهد. راح وتراوالا غريد الشاطئ. طيب للمره الاخيره بنسمع كلمه في اغنيه وبنستعرض اجوبتكم. غربالي، كلمة غربالي. طبعا نشكر أم عمر أجابت، اتصلت وأجابت. غربالي يعني مشكلتي أو وجعي أو ألمي، أو يعني بهالمعنى، صحيح يا أم عمر، مشكورة. مين اللي أجاب؟ شكرا لمن يعني، شكرا. صباح الخير. في غربالي هذا جواب من اعتقد ريم. ريم. غربالي يعني تعبي، ولما اقول لشخص لا تغربلني يعني لا تتعبني، صح صح يا ريم. عادل بوشيت، غربلني ازعجني او اذاني، صح. صادق ما أجابش، ما أجاب على الصباح الخير. طبعا ما فيش أي رسالة، بس في صباح الخير صباح النور. مازن، معنى كلمة غربالي يعني تعبي أو مشقتي وعذابي، صح. وممكن تكون من التعجب، لا هي خليك على الأورنية. عبد المؤمن القدسي غير إلى علي الأنسي أغنية ممشوق القوام، وطلب تكون يعني مسك الختام إن شاء الله. مين كمان؟ الغربال عندنا الوعاء الذي يتم فرز فيه هذا من اليمن، هذا عبد الله أحمد مسعد اليمن، من اليمن عبد الله أحمد المسعد من الضالع في اليمن. ايوه موجود في فلسطين، موجود في بلاد عربيه كثيره الغربال، وفي مصر موجود الغربال اللي هو بتغربل فيه الحب، يعني بتفصل القشر عن الحب. علي خاطر النجادي اجاب صح. عبد المحسن الشادي. في ابو فهد الراشد، الغرابيل هي المشاكل او المصاعب التي يمر بها الانسان، صح صح. مطلوب كنت من أول مرسلها أو من بدر مرسلها. ما انتبهتش أنا يا أبو فهد، مشكور، شكرا حبيبي، شكرا. فاطمة الوهيبي، يقصد بالغربال الأذى أو التعب أو البلاء والشقاء في الحب، عندما يقول الفنان غربالي فكأنه يقول عذابي وشقائي من لوعة الهوى والشوق أو من جفاء المحبوب، صح. غربال أي عذاب أو تعب. محمد حسن، معنى كلمة غربالي معناها تعب أو مشكلة. أبو هيثم مسقط، لا تزيد غربالي، لا تزيد غربالي يعني عذبتني عذمتني بجمالها. هذا أبو جاسم، حياك الله يا أبو جاسم وشكرا لك. طيب إذا نشوف إذا في أجوبة أخرى. في نبيل كان طلب عبد الحميد السيد أي أغنية، أنا اخترت أغنية إن شاء الله تعجبك يا نبيل، شكرا جزيلا. وننتقل الآن إلى الفقرة التالية. اليوم الأحد، كل أحد بنتوقف مع نادرة من النوادر، ونادرة اليوم صغيرة لكنها مؤثرة وعميقة. فهد بلان.

0: نسمع.
1: زي النهاردة كان حبك يوم ما عهدتك أصون وداك، زي النهاردة كان حبك يوم ما عهدتك أصون وداك وحلفت لك.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وكل يوم في هالوقت احنا نسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفوها، سهلة سهلة سهلة اليوم، سهلة. مازن بيقول غنى فهد بلان أغنيتين من الحان فريد ما قدرش على كده، وشوي شوي صبية. شكرا يا مازن. في سؤال من علي وجداد، سؤال أبو أحمد، هل أنت أو ضد من يقلدون الأغاني القديمة؟ هل تسمعهم؟ أنا مش مع أو ضد. يعني حاجات لا أتفق معها وحاجات أتفق معها. مثلا لا أتفق أنه حد يغني لحد ويزاود عليه، بمعنى هذه أغنية لعبد الحليم ما تحاولش تغنيها أحسن من عبد الحليم، هذه أغنية لفيروز حابب تغنيها غنيها، بس ما تحاول تغنيها أحسن من فيروز وتزود عرب وتزود حركات وتعمل إنك يعني أنت فطحل. لا، يعني يجب أن ننتبه لهذه النقطة من وجهة نظري الخاصة. يعني لما ألاقي فنان بيغني لفنان وبيزود عليه أتضايق جدا وأنزعج. غني عادي، يعني ما في داعي تزود. في ناس بيغنوا لأم كلثوم بيزودوا على أم كلثوم وبمدوا يعني. طيب طيب الآن خلينا نسمع محمد مرشد ناجي. طلبوا عبد الله أحمد من اليمن من الضالع، إن شاء الله يكون عبد الله متابع.

لازلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. سهلة سهلة جدا. فاطمة الوهيبي طلبت على باب الحب لفايزة أحمد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع مقدمة الأغنية. وعلي موسى طلب ما تجينا لحسين نعمة.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى عبال. ونشكر الزميل محمد عبد الله، نزل الأغنية اللي هي لليلى عبد العزيز، أغنية مع الناس طلبتها سعاد. نسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. عرفتوها؟ سهلة سهلة. طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب علي خاطر النجادي، يا صباح الخير، والفنانة سلامة ولا سلامة؟ أنا ميال سلامة. يلا.
1: يا صباح الخير عبلادي، يا صباح الطير الشادي، يا صباح الشمس المضوية تشرق.

سلامة فنانة لبنانية قديمة ظهرت في فترة منتصف الستينيات من القرن الماضي، وقدمت أعمال إذاعية مثل أغنية يا صباح الخير عبلادي اللي سمعتوها الآن. هي فنانة لبنانية. للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية. ما عرفتوها؟ طيب فاطمة الوهيبي ما جاوبت، ما جاوب وهيثم، مين؟ ما حدش جاوب إلا محمد حسن. الأغنية لفنان كويتي يمكن غريد الشاطئ. لا، عبد الله من صنعاء، أو عبد الله من اليمن، من الضالع. عبد الله أحمد. لا، جوابك خطأ يا عبد الله. نشوف مازن، يمكن محرم فؤاد. لا، أنت قربت يعني. علي وجداد، محمد عبد الوهاب. لا لا، مين؟ أغنية قطرية. لا يا مازن، هي أغنية عادل مأمون، ابعد عن الحب وغني له. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

لغينا فقرة الهدية اليوم بس لأنه في أغاني كثيرة مطلوبة. في عادل بوبشيت قال حط لي على ذوقي، عارف ذوقك يا عادل. طب اسمع ذوقك يا عادل بوبشيت.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات. نبيل، يا نبيل، طلب أي أغنية لعبد الحميد السيد، وهذه من أجمل ما غنى ولحن عبد الحميد السيد.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وأهدى إبال وسعدون جابر مطلوب طلبوا علي وجداد، عيني عيني.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ومبارك المهندي أبو فهد طلب راح وتراواله لغريد الشاطئ.

راح وتروالها يعني يتهيأ له. كم واحد فينا بيروحه هو متهيأ له؟ كم واحد فينا بيروحه وتروالها ويطلع في الآخر الحسبة مش مظبوطة؟ طيب وصلنا لأغنية لطلب سعاد من الكويت، طلبت أغنية مع الناس لليلى عبد العزيز.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وصلنا للأغنية الختامية لأنه في الفترة الدينية لصلاة الظهر. تقبل الله طاعاتكم. علي الأنسي، أغنية ممشوق القوام، طلبها عبد المؤمن القدسي. لا أدري عبد المؤمن متابعنا ما زال، إن شاء الله يكون متابع. إذن مع هذه الأغنية ممشوق القوام لعلي الأنسي نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا فيصل. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: طرب له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.